0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله باراس وأصول

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

حبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق.

وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى روح المرحوم السلطان الحاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم السلطان محمد جمال العالم وأصولهم وفروعهم.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا.

بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بروني دار السلام الحاج حسن المنقية معز الدين والدولة ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على

بدنك وعياذك وجوارك من كل شوطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

الفاتحة على نية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل

شر جالبة لكل خير سلطاننا كبوه دولي يang maha mulia بدك سري baginda سلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين.

المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم

0: وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: آمين
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
1: آمين
0: وتقضي لنا بها جميع الحاجات
1: آمين
0: وتطهرنا بها من جميع السيئات
1: آمين
0: وترفعنا بها عندك على الدرجات
1: آمين
0: وتبلغنا بها أقصى الغايات
1: آمين
0: من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
1: آمين
0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: آمين
0: فلك الحمد حتى ترضى
1: آمين
0: ولك الحمد إذا رضيت
1: آمين
0: ولك الحمد بعد الرضا
1: آمين
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
1: آمين
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
1: آمين
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
1: آمين
0: وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين
1: آمين
0: اللهم أوصل وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم
1: آمين
0: وما هللناه من لا إله إلا الله
1: آمين
0: وما سبحناه وما قلناه من يا الله
1: آمين
0: وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم
1: آمين
0: في هذه الساعة المباركة
1: آمين
0: هدية منا واصلة
1: آمين
0: ورحمة منك نازلة
1: آمين
0: وبركة شاملة
1: آمين
0: نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: آمين
0: ثم إلى أرواح أزواجه وآله.

0: آله وأصحابه وتابعيه وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
1: آمين.
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من استمعنا هاهنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العالم وحاضري حضرته وأهل قربته وخصوصا إلى روح المرحومة دولي رجا إستي بنجران أنا دامين بنتي المرحوم بنجران بندهارا بنجران أنا عبد الرحمن وخصوصا إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين
1: آمين.
0: أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم
1: آمين.
0: واجعله نورا يسعى
1: آمين.
0: ويتلألأ بين أيديهم
1: آمين.
0: واجعله فكاكا لهم من النار
1: آمين.
0: وسترا لهم من النار
1: آمين.
0: وفداء لهم من النار
1: آمين.
0: ونجاة لهم من النار
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
1: آمين.
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا
1: آمين.
0: ومشايخنا
1: آمين.
0: ووالديهم
1: آمين.
0: وجميع المسلمين والمسلمات
1: آمين.
0: والمؤمنين والمؤمنات
1: آمين.
0: من مشارق الأرض إلى مغاربها
1: آمين.
0: اللهم اجعلها في صحائفنا
1: آمين.
0: وصحائف والدينا
1: آمين.
0: ومشايخنا
1: آمين.
0: ووالديهم
1: آمين.
0: والسادات الحاضرين ووالديهم أم الجميع برحمة ورضوان
1: آمين.
0: وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان
1: آمين.
0: يا حنان
1: آمين.
0: يا منان
1: آمين.
0: يا بديع السماوات والأرض
1: آمين.
0: يا ذا الجلال والإكرام
1: آمين.
0: اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود
1: آمين.
0: إلى جنتك جنات الخلود
1: آمين.
0: إلى ظل ممدود
1: آمين.
0: وماء مسكوب
1: آمين.
0: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
1: آمين.
0: وفرش مرفوعة
1: آمين.
0: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
1: آمين.
0: وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين
1: آمين.
0: يا أيتها النفس المطمئنة
1: آمين.
0: ارجعي إلى ربك راضية مرضية
1: آمين.
0: فادخلي في عبادي
1: آمين.
0: وادخلي جنتي
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة
1: آمين.
0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة أثابكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله.

وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة.

الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارث، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العلام وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة، لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشائخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بني دار السلام حدي حسن البلقية معز الدين والدولة، ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة أثابكم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبناءنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد.
1: آمين.
0: وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء.
1: آمين.
0: وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منا ومنكم.
1: من